0: داري شكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحينا ربعة كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا الخرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة قلبيض تفصلك فن وكلابية ألف مقبرة اللي فهموا ما كاش
1: واحد واحد
0: عندكم في الراب واش صرا